من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس، الفصل الرابع من الآية 21 حتى 32. وقال لهم: أيؤتى بالسراج ليوضع تحت المد أو السرير، أم ليوضع على المسرجة؟ فما من خفي إلا سيظهر، ولا من مكتوم إلا سيعلن. من له سمعتان فليسمع. وقال: تبصروا فيما تسمعون، بما تكلون يكال لكم وتزدادون. يعطى من معه ويؤخذ من العديم حتى الذي معه. وقال: مثل ملكوت الله مثل باذر في تربة، إن نام أو قام في الليل وفي النهار يربو البذر ويعلو وهو لا يعلم كيف. هي التربة بطبيعتها تنبت أولا عشبا ثم سنبلا ثم حبا في السنبل سويا، فإذا ما أينع الثمر وحان الحصاد انطلقت المناجل. وقال: بماذا نشبه ملكوت الله؟ أو بأي مثل نمثله؟ إنه كحبة خردل تبذر في الأرض، أصغر البذور كلها على الأرض، فما إن تبذر حتى تعلو وتصبح أكبر البقول كلها، وتبصق منها غصون تأوي إلى ظلها طير السماء.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.